0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pro 1 Gorontalo.